صغير ياكو إيخ هاتو وناكو يسلن كتش كتنيك وجه كنخ جرقا قندخ إغوى يغنخ تجخن